مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء

0: تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.